0: بخرج سكان الجنة ده بقدي شباب
1: الجنة ده يما داخل شامي بالملحمة
2: شامي بالملحمة اسمع تكي من التخين تكي من التخين انا داين اشوكدت
3: انا داين سامورايت.